0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم من غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهلي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج اشجاني ليهب ذعداء، ليت النسيميين منهم رساله، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة. والرعد لا منه رعد، والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبرة. لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبره. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبره. يا طارق باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس كأنك شايل في وسط صدرك مقبره. إن غاب نور الشمس وجهك نوره البادخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم بره.
0: اشعار فزاع على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية دانت الأثير 1009.

0: الخليجية.
1: بلا توقيت، بلا توقيت، هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. وجودك وترك الباقي، تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت، أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي. وميثاقي
0: أشعار على الخليجية، على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغي
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيون الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا مهتوين الشعر عن الشعر ما غويت وجبال فكري تظل القافة بظلالها بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها يا مهتوين الشعر عن الشعر ما غويت وجبال فكري تظل القافة بظلالها بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها وبالمرجلة ذكر ابويا فوق قمة حفيت لمجاد تنزلنا قدام نرقالها ومن يحسب المرجلة فكرة جديدة وبيت أفعالنا مستحيل تشابه أفعالها وأنا من انقلترا لدبي لحظة مجيت هبت علي نسمة كنتات ريالها يا مرحبا حي هالطلة هلابك فديت نسمتك يا دار زايد لي كان رمالها وصتني يا كنك بوسط الفواد ورضيت واحفظك لي نزفرك في عالية جبالها وأنا لمريتني وأنا حزين انتشيت هنيك بدار زايد أو هنيالها والله يسامحك تطريلي وأنا ما نسيت غرنوقة نسمتك تلعب على شالها كم مر للشوق طاري ما عرفت المبيت وقمت أتخيل هنوف غاب مرسالها يلين سراني الشوق اللذيذ وسريت وسهرت ليلة غلاها وانشد هلالها في عتمة الليل يمرق طيفها لا غفيت ونصبح الصبح مدري وش هي أحوالها يا عاذري لو تقول اش خذت منها خذيت منها شقى نفسي وغربالها وإن قلت لي وش عطيت أقول لك وش عطيتها دنيتي وقفت على فالها وإن قلت لي ليه قلبك للوصل مستميت أقول ما كل وصل يشبه وصالها أصد عنها وأدور وصلها ما دريت كن المشاعر ما هي تستطر باللالها أغلى من اللي رأيت اللي بعد ما رأيت وأوله ما بين منحرها وسلسالها أعف عن غيرها ونالها ما حييت حتى لو أن العذارة فيهم أمثالها حاولت أغير طبيعة نفسي وما قويت النفس تبقى طبيعتها على حالها ولو كل دلة تسوالي حسب ما بغيت مديت يمناي قبل يصب فنجانها
0: أشعار فزاع على الخ

0: 1-0-0-9.
1: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كلمك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم من وصافه، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلافة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته. تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته. كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته. قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته. مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.

عن أغاني الخليجية على دانة الأذين.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك عن لزيد لكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واسرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: اشلع عيونك على كفيك واحملها وعطها جحودا متى ما راق يجهلها يجهلها السالفة ما ثمر معروفي بعينك ونزرع الطيب في عيونك وجملها البارحة يا فضاعة جرحي الغاير خذ عزة الدمع من عيني وهملها
1: وهملها وهملها وهملها
0: لو ضاعت بحد غيرك قلت لا عادة ندري الله متى ما ضاعت أولها لكن مصيبتك أنك مني وفيني تطلع من الروح وتعود وتدخلها ليتك تعبثت في وحدها من عيوني يمكن أسامحك وتجاوز وسهلها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها وش عذرك بروح ضحت لك بدنياها وتقاسمك نص مشربها وما كلها الله يقطعك يا وجه الزمن قاسي حرمتني يسعد اللحظات واجملها
1: واجملها واجملها
0: تموت قدام عيني ساعة احلامي وهوي عليها من اللحفة وقبلها
1: وهوي عليها من اللحفة وقبلها
0: اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها في ذمتي ما هقت هقوة الهاقي عباير فم حجر عيني مكبلها من قال تحتاج للماقف وللساعد بعض المسايل عشان انك تحللها يا ما تساعدك وتوفر لك مرونة او انك ترد في الاخر تحايلها في ناس تخطيف حقك وتتمناها وفي ناس تحسن اليك ولا تقبلها وقلوب تصلك لكن من أجل حاجة وقلوب أنت عشان الطيبة تصلها يا رب زدنا شرايح منها للطيبة بس ما خفيفة بعض الأحيان تخجلها وقطع جدال الشريحة الانتهازية لو هي على حق ما ودك تجادلها
2: أشعار على الخليجية
3: على الخليجية

0: الخليجية
1: وتغير طاعت عليك سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
1: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها لحظة راسق لي فوراقية أخذ طبها والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها أيها الإنسان نفسك للعلا جندها واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها انظر الحطاب نفسك كيف وعودها اي تخير في الحطب ما كل عودة اي حطبها لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة تروي كل نفس رطبة
0: اشعار فزاع على الخليجي.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير. وصباح الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، وأهل الجهل الصقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخير تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية دانة الأثير 1-0-0-9 0-9

0: ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: الخليجية 100% خليجية.

0: اكسلنت شكرا شكرا عشت شكرا
1: اجلس اجلس اجلس اجلس جلسات على دانة الأثير.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان. لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هولة، إلهنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة، عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميولة. هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله، ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله، والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله، حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله، قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله. وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرة مهولة، إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله، من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله، تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع على الخليجي.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: على الخليجية.
1: تحب الغنى ولا الشعر يا عويد الرند؟ أنا أكتب شعر، لكن إذا تحب أغني لك أغني على ترنيمة النود والنهوند، وزف الكلام اللي يناسب مواويلك عشان أختلي مع ليلك الليلك البرغند. جمالك مجرد حسن وقطابها ليلك، سرى في مياديلك شذا دهن عود الهند. أنا ليتني عطر لجلسري مياديلك، وأنا أقول لك ساعات كلك دلال وعند، وساعة أقول أمك بلتني بتدليلك.
2: أشعار
1: أصوات
2: وأحلام
3: وأغاني
1: وأحلام
0: على الخليجية.
4: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
5: درهم واحد بس؟
4: ايه انا.
5: كيف يعني؟
4: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
5: من صدقك؟
4: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
6: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: الخليجية دانة الأثير 1009 بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: Show.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعك علي سيدة الغيب.
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلا. احيانا افكر وافكر وافكر الى متى عزمي بالاشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح لو الحياة بطولها طعم سكر. ما كان أحس بذنب غيري وسامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح أقولها للي في حبي تنكر. أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما في هجمل من اللي يسامح. سامح ما في هجمل من اللي يسامح.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: إيجار فواتير بقالة أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
3: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
1: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم
2: مطر مطر.

0: فزاز.
1: أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.
2: علم

يزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومر كريم ما يخاف الخسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك دامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساء.
1: أجمل الأغاني.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينه، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك، ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك، يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت فمهاترت كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك، لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه، ظليمة الطيب شينه، ويلي تحسب الطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إنه نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة، لو كان نفسي حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك، أول ما يطريلي لجيت المدينة، ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينة. طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شي بينك وبينه.
0: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع 1-0-0-9

0: 9. عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
3: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
4: هنا مجبور فيك.
3: يتضمن 5 أغاني.
4: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزني؟
3: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
4: عادي لمن يخونك.
3: إنتاج وتوزيع روتانا.
5: أجمل الأغاني الخليجية.

الأغاني الخليجية على دانة الأديب.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.
4: غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير.

0: فزت من خضوعي.
1: فزة، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها.
1: فزة على الخليجية.

صفر تسعة. حلفت مع شب مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشداء، والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواته وضاعت تليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أوعدك أرحل عن أيامك وغيب، وأوعدك من قلب ميت في هواك. أدري إنه كل شيء قسمه ونصيب، وأدري إني مالي حظ أبقى معاك. ليه متى بصبر وآمالي تخيب، وأبقى واقف بين أحبك أو جفاك. يلي شمسك من توانت للمغيب، وأنا قلبي يكسر الخاطر بلاك. وين أروح وكيف بلقالي حبيب مثل طيبك أو حنانك أو غلاك. منه غيرك من تفاصيلي قريب، من يحس بحزني قبل أحكي سواك. إيه أنا ما أدري وش بكره يجيب، بس أبي تذكر إذا ابتسمت شفاك إن فيه إنسان من بعدك غريب، يدعي الله دائما يسدد خطاك.
0: أشعار على الخليجية.
2: جديد الفنان علي بن محمد يركب تنو

0: الطرب.
1: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
2: جلسات على دانتا.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخوله أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صوره نمطيه لازم نكون بهذا الشكل. انا دائما اقول لمرضاي اكيد طبعا دوري انا كطبيب راح اصلح اي مشكله نقدر نصلحها، لكن انا ما راح اعمل لك نسخه شبيهه من اخر، انت النسخه نسختك الحقيقيه راح ارجعها لاساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: الخليجية
1: وتغير طاعة علي سيد الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسا. اذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لانها اذا طاحت من يدينك ارتاحت، واذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، اخاف المقام يطيح معها اذا طاحت. ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت. ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت؟

0: خليجية.
1: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
1: ايه انا.
2: كيف يعني؟
1: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
1: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: جديد الفنان علي بن محمد يركب تنط

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي.

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر

0: الفزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.
2: أنت

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: بلا توقيت هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت، أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي. تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت، أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
0: أشعار على الخليجية.
2: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
3: تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
2: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
6: انجرح قلبك عتاب،
5: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: بعيد حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

0: 1-0-09
1: بودكاست استكانة.
2: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملوا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
3: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
2: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: على الخليجية
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بأنك تطوله.

0: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي اذكرك في حاجه واقول، ان كان ناسي ودي اذكرك في حاجه واقول، الا في تاريخ النبي عبره فداه امي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وابو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
1: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط، في شرق ولا غرب أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا الخادم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل لا روح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: دانت الأثير.

0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: اشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على

0: 09 عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزاح.
1: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: آه هلأ فهمت.
2: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: يقول يا دبي يا بنت البحر والقصايد، يا شامخة وقفت على الساحة الأبراج، كن النجوم بصدر ليلك قلايد، كن القمر متعلق بهامتك تاج، الموج يهدر بالقوافي الفرايد، يوم انتثر شعر الدجا والدجا داج، لك مجد ماضي ومجد حاضر وعايد، ولك مجد تحكيه المراكب الأمواج، يا ما حكت بنجاز أهلك جرايد، ويا ما لجالك من على الوقت محتاج، ينوفقه بذراع قايد رقايد، الكل أنور لك من عيونه سراج، فيك الحضارة والفخر والعوايد، يا عالية والعالية ما لها دراج، نالوش صلبين الرجال الشدايد، اللي لهم بتبين العز منهاج،
2: بن راشد محمد
1: علومه وكايد، عن رجبك العليا له الكف معراج، ذخرك وفخرك في الرخاء والشدايد، تغفين وعيونه تحوطش بسياج، وولي عهده ساربك للنوايد، حمدان لك عن حادي الشر مزلاج، كفوف عز للمعزه فرايد، سيري على الكفين ما لحقك احراج، بحرك كريم وبه من الخير وايد، ويل العدو من بحرك زمجر وهاج، بك حسن عن كل البلادين زايد، كنا خلقها الله للضايق علاج، يا ما اخلف الحسن لو حد شهايد، سلام يا نورا على الشرق وهاج، يحفظك ربي من سموم المكايد، يحميك من خلقه على البيت حجاج.
0: على الخليجية.
3: جديد الفنان عبدالله الرويشد، ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
4: إيه أنا مجبور فيك،
3: يتضمن 5 أغاني.
4: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
3: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي.
4: عادي لما يخونك،
3: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما أعاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة، معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع إن إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته إن هي فاتها القطار ولا إنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة كي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، وما أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أمان.
1: أبكو مثلك لا حجاك اللي اسمها
2: أحلى طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني.
0: عيونك آخر أمالي.
3: جلسات
0: وليلي أطول من اليوم.
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.

0: على الخليجية.
1: وش غير طاعت عليك سيدة الغي؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
1: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من ايامها كامله. ولا جرحني فلان اقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني أعامله، أحشم والذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها. والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها. ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة الصاملها، يستحقر الرمح نفسه لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقاء حاملها.

0: إدانة الأهلية
1: 1009
0: الخليجية.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
3: انجرح قلبك عتر،
2: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانة الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.
4: غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير.

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

0: صفر تسعة
1: حلفت مع شك مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي مواجه وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامة 30 35، الدوحة 31 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 30 37، وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبينا مثل براق الغمام، أو قما شمس تحير للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009
3: الخليجية.
4: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: الخليجية هي بس
1: 100% خليجية.

ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعه ناسته الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وش عاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفه ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الاحباب الحقيقيه لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمه المتأدب.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير.

0: ده
1: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
2: اشتقت لك
1: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا مغرقت كمي بالدموع ولا جحت بكاي، وأنا الشكوى تململ في فمي والدمع في هدابي. حداني للهوى طرف ذبحني وارتعاشة ناي، ونكتب بالشجون وبالجروح اللي من أحبابي. قراني خالي انباله، وأنا اللي كاتب ان شكواي بحبر من حضوري في ليالي الحب وغيابي. لأني من كتب تشبه دروبي وقلمي وغناي، وهو رمشه طويل وله رسوم فول كتابي. لقاني والبحر قايم وتل القاع من مرساي، وكانت تيه صاري مركبي وشراعها أعصابي. لأنه طاغي حسنه طغى قلبه، وأنا لولاي غشيم فالمودة كان ما عرضت في ثيابي. على من صب لي ترياق قلبي من يديه وداي، وعلى هونه سقاني من ضماه ودار دولابي. أحس بأنه نصيح لي، أحس بأنه نصيح لي، وأحسه في مدى يمناي. ومحبوبي منلمة ويتشكل لي وينسابي، وخلاني على بكم المفارق شاعر معناي. مقيد من ندب قلبي معاه وفايت عتابي، ولولا يتصبر في كنف رب السما مولاي. وأقول الشعر كان الله عليم بعمري الغابي، بعد كل السنين وما نقص من مهجتي وشياي. نقص شوقي وقلت دهشتي واسعدني إعجابي، معه صحبة سفر ويذوب السكر بقلب الشاي. مثل ما قلب أيامي جفاه وخاطري ذابي، نظر لي نادم إن فاتت معاذيره وكسب رضاي. بعيد مستحيل وضحكتي يلعبها نابي، ويتكرر تلاقينا أنا الرايح وكان الجاي. على الدرب بمعاذيره وقلت بخاطر انطابي، يقولون العرب ما يتبع المقفين فالح راي، وأنا أقول العرب لهب لوبك خلك أعرابي.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
3: جديد الفنان علي بن محمد يركب تنط

0: هذا اليوم رابع يوم والجو رعد وبرق، وهذا اليوم رابع يوم والشوق ذابح.
1: هذا اليوم رابع

0: 9 بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة، هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
4: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
5: درهم واحد بس؟
4: إيه أنا.
5: كيف يعني؟
4: ويا تطبيق أو جولد أقدر استثمر وادخر وأحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
5: من صدقك؟
4: ومع بطاقة أو جولد ماستر كارد أقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم وأكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق أو جولد اليوم. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي وأب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
6: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان

0: على الخليجية.
1: وشغير طاعت علي سيدة الغي
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخايك، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: الحب لو ما يغرقك شوق واشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيوله، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان، لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هوله. إلهنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله. مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة. عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميوله. هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله. ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني يا أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله. والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله. حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله. قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله. وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرها مهولة. إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله. من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله. تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع على الخليج.

ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

09 حلفت مع شق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: جدال الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم خايف الناس يدرون. ضايت عيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسلك قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببك، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.
4: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك، من الضياع ومن عبث كاتبينه، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك، ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك، يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت فمهاترت كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك، لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من اعداك لا تظلمه، ظليمة الطيب شينه، ويلي تحسب الطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إن نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة، لو كان نفسية حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك، أول ما يطري لي لجيت المدينة، ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينة. طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شي بينك وبينه.
0: أشعار فزاع على الخليجية. كانت الأثير
5: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمرادي، ويا عنسي اللي أتبعها
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
2: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
5: الخليجية.

0: فزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجردني من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: على الخليجية.
1: في خاطري يكون في خاطري شيء، واشياء تشغلني عن اقصى قذاها، واشياء تتركني مع الغي في غي، واتركها تمشي لين تلحق مداها. ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وان كان في عيني عطش فانت ماها. عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي. يا ولد حاكم دبي محبتك، واللي لقاها شراها.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.
5: ها

0: الخليجية
1: وش غير طلعت عليك سيدة الغيب
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح تترك من عيونه أخرايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله
4: فلسا
5: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلت عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر العلة يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلت عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر العلة بكرة توقف من اللهفة على بابي نفسك من الشوق والحرمان من تلة لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي ذق ما يذوق حبيب كان متوله عتاب قلبي على الهجران وعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة لا تسأل الناس عني لنك درابي ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله إن كان قلبك إلى من جيت هلابي بعد البطافنت قلبي كنت محتله أعطيتني بعض ودك لكن الغابي أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله مسامحك يا الغلا والشوق غلابي غدرت بي بعد ما خدت الغلا كله بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي أنا عزيز ما يرضى حبها يذله سيفي يقص الحجر من قو مضرابي لكننا للضعافة ما نياسله.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39، وننتقل لدرجة

0: درجات الحرارة في مسقط 28، 34، أما الكويت 30، 37، وأخيرا الرياض 26، 40.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع، والعنق عنق اللي يذيره خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في يباله، شروات ذيب يربع والي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، ويهيج اشجاني ليهب ذعداء، ليت النسيميين منهم رساله، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيال.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى
1: توزيع روتانا

ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الأضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونها مثل مانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل أمينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: دامة الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026
3: في هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني
3: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي
3: عادي لما
0: إنتاج وتوزيع روتانا
4: الجو جوكم

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزور.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30.

0: 37، وأخيرا الرياض 26 40.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: flesh.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون إني اعتبرتك كل يوم البداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقايا،
4: قلت الأمل بالله ثم بقايا،
3: قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية. شوف العشق واضح وفاضح ومينون، جيتك أنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا،
4: وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا.
3: قلت العفو من الناس ودهم يدشون، الحب ولا الصحبة أنت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، إحساسي الغالي انكتب لك رواية، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات آية،
4: وخلاك ما بين الخوندات آية،
3: لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بعباية،
4: الزين بين لو تغطى بعباية.
2: أشعار
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
5: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي. على

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.
1: بودكاست استكانة.
2: مرت عليه حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغري. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمروا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
3: وين صار عيادة ولا مو كان أندر جراوند؟
2: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
0: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان.
5: عندي شطر يسوى جميع الاشطر ما حد من الشعار قبلي يابه يلي تعرف قرمة بين الاسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر غيم ومناظر راوعة وخلابة
0: أشعار فزاع على الخليجية واحد
6: صفر

0: عشر الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانة الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير. غزاع غير والأب غير.
4: أبوي سماني على أبوي حمدا، خلاني أخذ عزتي من خضوعي.
5: فزاع مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
6: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها.
5: فزاع على الخليج.

0: اختصار.
1: حلف مع شك ما دام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء، والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي مواجه وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.

0: عيد ميلادي الأسبوع جاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيبلي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: أحياناً أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر، أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما فيها أجمل من اللي يسامح، سامح ما فيها أجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأخير.
1: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com. خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
3: ايه انا.
2: كيف يعني؟
3: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
3: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

0: 1-0-0-9
1: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليك انك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني

غبرة. لو كل طير في جناحه ريشة، أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: اشحلات الغيم والمنظر والمطر والجو هب عادي عنك خلي عنك خلي كيف بتصبر والشتاء توه ترى بادي في نهاري والمساء تخطر في الصحة وحلوم لرقادي أنت في عروقي ولا تشعر كل منا صار في وادي كم بقول وكم بكرر بأنك أنت غاية مرادي ليت تسمع ليتك تقدر بح صوتي كثرة ما نادي قلت عقب القيض بتفكر في الشتاء بيحن لفوادي مرة تبيه كل هالأشهر والصبر الصبر ما كان له جادي.
1: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة.
4: الجو جوكم.

0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9 بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما أعاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعد إيش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أن إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أن هي فاتها القطار ولأنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالين العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة تجي دكتور أنا كاره هذا البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في اسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: الخليجية.
1: وتغيرت ضاعت عليك سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يا سيد المال كم نفس معك خانت. والخوف ما هو من الماضي من القادم. والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت. كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت. الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر. والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: أجمل المنوعات الغنائية على دان.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية 1009.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه فيه.

تتبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم من كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق وإيماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة، بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول أزماني، عاش ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعته المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم
1: مطر مطر

0: الفزاز.
1: أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

ويزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

0: الساعة.
1: أحمر الورد أجمل شيء في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجردني من الإنسان، كيف يعرف شعور أخوه الإنساني؟

0: على الخليجية.
1: قالوا الذهب انتي ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك مقاله ما به ذهب ينبض حنان ومحبه ما به ذهب في الكون هذا جماله وانتي جمالك ألف سبحان ربه سبحان من صور حلاه ودلاله واعطاك عين تسلب العقل لبه واعطاك قلب يا كثرها خصاله قلبك نهر جاري وحلو مصبه يسقي ضفافه من عذوبة زلاله يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه مثل السحر يشفي حزينا لجاله يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه مثل السحر يشفي عليلا لجاله انتي وش انتي دانه في غبه في وسط بحر فيك يا طيب فاله وانتي اللي لو تلمس جماد تنبه ونحرك حسنك فلاه استحاله يا عمة الروح اللي تنبض محبه يا وجه احتار الشعر في جماله حتى القمر يا روحي لو بك تشبه تبقينا الأجمل من طموح وخياله.
0: أشعار على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-09.

0: الخليجية
1: وش غير طاعك علي سيدة الغيب
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: بواحة الاسرار بواحة الاسرار منقود منقود لا لا تتكلم باللسان الطليقي ترنيمة النهوند ترنيمة النود قام يعزفها حيل وانا فضيقي يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود كيف الخيانة لي تجي من رفيقي ما كنت بعشقها ولا كنت بعود لين اكتشفت ان هواها حقيقي في مقلتي كنهار وبحور وورود لايق فيك الوصف كله يليقي يم عادي للنقص تستاهل الزود وانا لك بسمع الغرام استريقي ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود مشاعري نامت ولا قلت فيقي ضميان قرب شفتك سيد الخود أخاف أموت فراق مبتل ريقي صحيح أنا محبوب للبيض والسود لكن ما غيرك لقلبي عشيقي اللي فتحت العين ألقاك موجود ذكراك ترسم صورتك في طريقي ولا تشعل النارين يا مخصر العود أنا بلي عود زايد حريقي
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على علامك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيح للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر التحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدية في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلوع رصت.
0: أشعار فزاع على

0: على الخليجية.
1: غنيت لحن المفارق واتقنه واتقنه، يسمعه منه هنا واللي هنا ما تلزمه بالسماع الا يمكنه، ما دام وقت الرخاء كله غنى يحظ ابليس يوم اقتلعنه، واقول يا ليت عني انا. علا يطول بعد لا صوت ولا صوره، بين ولو مره عشان احارب احزاني كسر الخواطر. كسر الخواطر ما هو مثل العظم مكسوره، حتى انشغال البال ما يدعيك تنساني، اذا انكسر عظمي لقيت الحل دكتوره، اما مع كسر الخواطر صار شي ثاني يا صاحبي، والنفس لك تخضع وماموره، وش لي تريده وانت تامرني وتنهاني، شفني وانا داعب بعيني نجوم منثوره، اسهر معاها ولا تنام تنام بحضاني، وبصيتي والابيات والاوزان وبحوره، وتنسمه اللي داعبت شعري وقيفاني، كلها تراقب شوف غاليها وفي حضوره، يغني الاحساس اهلا بعد الحاني، واذا سدل جنح الدجا ياتي وضفى نوره، شروق حتى شروق الشمس وثم ترك واخلاني. وتدرون وش هو يجرح الخفاق وشعوره؟ انه اذا ما الحاجة عود لها ثاني، تنشد عن الاحوال خل الاحوال مستوره، انا ضميت صاحب ما كان يضماني، وقصيدتي لي فيك من عامين منشوره، افتح عليها واعرف اللي صار وقراني، فما تكفيك القصيده شاهد الصوره، يمكن تلاقي فيها ما هو يشرح ثاني.
0: على الخليجية.

0: على الخليجية
1: وتغير طاعك علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لطاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: جاد الزمان بعامه ويجود الالهام ونفيد وندور على الاستفاده
5: ونفيد وندور على الاستفاده
4: وفي كل عام احاول احقق احلام واحلام عمري دائما في زياده لمن يحب يكون قدام في خانه اصحاب الفكر والرياده سولف على نفسك في لحظه هدوء تام العمر لقفه ما يجي فيها إعادة ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام عاند زمانك واستفد من عناد هذه رسالة وعي الخاصة والعام لست أدور من وراها إشادة